أنا السوري، وذاك الجرح في خدي القتيل جرح أبي. تلك التجاعيد على جبين قاتله لعمي، والذي في عهدة السجان حلم أخي.

ما وشوشته الريح أكمام الحمام أنا، وما وشم الغبار على كتف الحقائب والدمية العرجاء أنا. أيا من كنت صندوق العجائب.